ماني مان ما ندبش شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني مان من دوك بيخشي سفر انت مرتشيلي دقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري دقا دم كاري لاك